دائما أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلاما محمودا الذي وعده.